بغيتو ضما قلنا تفاجئني وشكون ضما صبر روحي كلمة كلمة لبي مرحبا كلمة لبي مرحبا تفاجئني وشكون ضما.

فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تياب البلدان ويا الحنين على صغير نحن دام القريب يا لمي ما بنتي العيد